شمان مغبرم شوخن طاوة لخيل برسقال عطوراية برسقال مردن عطوراية بتالقى توخن هاشايد من 2GLF FM 8 أطسا نقزة طلا من مدينة ليفربول مدينة شابرتا قايد يوم يوم تخمشوشي با سيقوم تشوى من يرخد خمشة تري ألبو إسري إشتا شيتا مارانيتا إشتا ألبي شو موشوي إشتا شيتا عطوريتا بتاون أموغو قمت خطري ساعت من ساعت خمشة هل ساعت شو جو خخورزة ديلانايا إديو مليا من طاواتي باسيمة إتلي هيوي بتقطبيتون خش مطنياتي باسيمة من خوشيات الداها خرزة البتقاها بماري لي خابيلا سوبا مارا خاداتي بهرنتا خاداتي بهرانا قاطوراي خاداتي خيلانا قاطوراي خاداتي تبرقانا قاطوراي امين خيلت مريا تممي ان منديان شابيري ات يوخ مخشوخي قاومتا قاطوريتا اوبزي برشلي قاطوخون خجرقا دامانايا من شتاوى قديشا من اجرت بولس قاميتا مارا قباليون طلا جرقا تمانصر سبب أبمشيخة مثل إغداجاه من جيبة خطاية وزديقة من جيبة أولى من جيبة الزديقة من جيبة أولى وقربن والأخون الألاها اتبشلق طيلة

بغرة إنا بشلة مخية بروحة. بطرس قامايا طلعت ما نزل. أها مغزوية قد امشيخة مثل من جيب الديان أخنا خطاي وأخنا سباي أنا طلع سباي كل قد قربن والان كس علىها. إتا ديوما أخنا جارج ما مغبخ لأهم شيخة أدوي خالي جانو قود خاطر الدين تيلة ومثل السقيبة يوم طلع قملة خاجي خيتا السقلة الشمية سبب آون جانو على هالي على بارخ لوخن على خامي لوخن سلامت جدنية يوماني اتقينا بيتايا وبزي شاري خبط مارن إيشم شيخة جوبتوا توخن أمنونوخن بناتوخن نوجوخن وبمارة وقدانيت ميلون درغ الله وقدانيت شقلون درغ الله مريا بارخ لوخن داو قبيدوخن يقول لوخن خداتي بهرانا اتماسيتون مقرويتون خلمة قداها أطرا وبزيقا بني أمتوخن آتوريتا أن مغبانوخن يوسيبوش سيرجس

خلا بس باش امان مغبي از خلقاما بخرزن قارق قاتوخون قمتا درغ الشاخنوتا قداها شاووة اتخى بمارنا اديوم تيلي شاو بيرخى يرخت خمشة ريل بو اسري اشتا شيطا مارنتا درغ الشاخنوتا اديو يوا قيدم تجلد اتصا كل يوم شمشانا يوم الطروبتا درغ الشاخنوتا طلطاصر شمشانا يوم الشبتا درغ الشاخنوتا اشطاصر شمشانا يوم تخوشيبا درغ الشاخنوتا طمانصر شمشانا يوم تروشيبا درغ الشاخنوتا اتجاسر شمشانا يوم طلوشيبا درغ الشاخنوتا طمانصر ايوانا شمشانا يوم تأربوشيبا درغ الشاخنوتا شواصر ايوانا شمشانا يوم تخمشوشي بدرغ الشاخنوتا شواطر ايوانا شمشانا أبزي من إدواتي الداها يرخد خمشة تريل بو إسري إشتا أير مي مارا تمانية بيرخا تمانية بيرخا إلي دخرانة مرسرجس ومرباكس يوم تروتا يوم تروتا قدمه إلى دخرانة مرسرجس ومرباكس إحنا اليوم دخل دخرانة مرسرجس هنا أود تري تري تري دخرانة نتلة أود تري اتياوي يرخد أسرة أربعة سريرخة إلى إيدة سلاقة مارن بال الخمشوشيبة خمسة سريرخة إلى دخرانة مطمريم بال يوم طروتة شوان سريرخة إلى دخرانة مر أندريوس شليخة يوم تخوشيبة إسري أربا بيرخد خمشة إلي إيدة بنطي قسطة وسوما إلي أد بيصايم إلي سويانة بيصيمت إلي بيصيم مبالي اليوم تخوشيبة بنطي قسطة إسري أربا بيرخة إسري أطسي بيرخة إلي روت الدعوة مبالي لا يوم روتة أنا وإدواتي قداها يرخى.

0: باسم ترابا وبطلع بقاطع صلاة ماتوتا وحبة وشلامة مالني
1: اوكي باي
0: اوكي ماريا بارخ لخ فيكتوريا سايمون ثانك يو

אז החלטה מה ביחוד זן, שמענו מרבה. אחתייתיתון חושיבת ביתה אלה אלה עידת ימאתה. כשיתה, אכנן איזה יחר, גדה היה לך עידת ימאתה, ועידת ימאתה אלה מתית את איקרה, קיימה אין אלה שרשיתה אלן, עוצר חג'וצ'יסו וחרטה מדרי שרשיתה לאלן. עידת ימאתה דוזות לג'י קמת הווילה, שיטת אלפה צומות מניה, חבכתה ביום רבה קיומו, שומו ואין ג'רפת. מרג'רת אודן חיומה דיה קיימי, וקצולי ימאתה, אמרך לעידת ימאתה. יווג'ו מדיתה ין ולאית וירג'יניה את אמרצ'אי. מוקרולה חארזחל, ין עריזה, שיטת אלפה צומות אלטאסר, קה קונגרס אמריקה. תאמה קונגרס קבילה לאריד דיו מרונג'ר שאהבה עידת ימאתה שפטה פחלת חושי בקמאיה מן ירחת חמשה. תלשית אדנווילי עידה עידה רשמאי ואמריקה קנדה קורבלה אופני ודלון עידה חרטה أن أتروات اللاتين إن أمريكا اللاتينية ودلون إيدا وبريتن خرطمطيل لخ الإستراليا موديلة إيدة يما ين يما شما موديلة مار يما إلى همانوتا إلى خبة إلى شرارة إلى دوخت الجانة إلى رخمة يما إلى مدرسة قامتا التول من دي آين قامت تولي ملبالن ملبالن همزمتا ملبالن دخ أخلق دخ شاتخ دخ جوجخ دوقة من إيدن مجوجالا جوبيتا خرطي بلطالا مغزية خبو قاتا يمتالا الصدرو مغزية أو خبا اتقيل من أمقت لبو بوت هذا بماري قيمة قتل خيمة قيمة كل قيمي على ما نخلا ما نخيمات أنت إنا من يخ إذا أبريخة وأمر خيمات إنا بياشة إذا هن ها أبريخة بماري بريخة إذا خيمة أو بش خليا أو شمة بريخة إذا كل خيمة يمة إلى طامت بمة أبزي لا أختي أخنا آتخ خادخ وأودخ إيدا قخايوما جو خاشيتا أمرخ إيدا تيمالي إينا كل خايوما جارج أودخ إيدا قيما وتجبرخ لا يمن لا شوقخ لا أجزة ين بيمرلا ين بيتخمنتلا لا شوقخ لا هو يرخق من خبا هما شيوخ لخبة أخت آيني ولاقاتا خبة إن إلى مريضة أخنا إلى واجب ديان لبلاخ للهسبيتال لبلاخ للدكتور إن إلى جو نيرسينج جار تبقى بيو هما شي لا أزخ ربخ لجو نيرسينج هوم وأخنا لطلن شو لبيو آني بتجبري لبيو إلى خلطة هل تميتا لا إن أخنا جار أب أيضا إلى جو نيرسينج هوم جار تجبرخ لآتخ ومغزية خبة قاتل بود هذا جده إذا حضرتم خا شوچانا خا هدية خا برزن قا يما إن إلى خدست وردة إن إلى لابلتو الخا لوقنتا لوقنتا يعني مطعم ريسترن ين مغدريتون إلى ين ميتون إلى خشمة بشكاشي ين خشمة جل شابيرة ات خدية بي ريشة غت آين بنونو دونا تجبورو وبنونو هالأدية بيعينا إذا غريخة يا يما مارن إذا لتيوما خزنك يا يمي قم أين شليتا دن درناني بخبقنك مقدنا لا باتخ بدم إيتا خا دريا زونا منك جاني رخقا ويتا ليو نمصايا هج منشنك دايم جولي بيوات ويتا

0: Okay.
1: Okay. Ma si ma raba.
0: Okay.
1: Okay, bab.
0: Allora.
1: Hala bshena bshena.
0: Ana ya khana kha.
1: اقتراح اقتراح. Okay, rabo sway. Ma si ma raba.
0: Eh bala, thank you rabbi.
1: Thank you. Thank you. Linsen iwa. Linsen zaya. Shaman mughbe azakh laqama. Midre. Mara yimi aldenakh. هتلي ماسم بارين إقارة إينا كل يوم القولة قم علىها يوم القولة قم علىها بيخ من خبخ وإقارة هتلي برشن الإيطة وأمتا هتلي سروين الصدرخ جروسلخ جروسلخ قاتن من سروتا بخلوخ صبيا يمي قاتن مشتيلخ داخي من شيخلخ ادانت سيبوتا

0: إذا بريخة يا يما أو بشخلية أو شما بريخة إذا تشلخة يما بريخة إذا يا يما. هلو
1: سلام عليكم
0: شين الله ينام تقدون الهاويتم
1: بيوسيقس
0: باقت
1: هل بكت لي خطري طلع مخبرياتي
0: خطري طلع مخبرياتي
1: هم اللي قمايا
0: لا مخبري أطلع هم زمياتي
1: ها؟
0: هم زمياتي
1: اي
0: باقت
1: بوش بت داور لا اي بوش خيتا
0: اتقمنه
1: اسري اتصب يرخى
0: هي
1: بروني ودلي اي graduation اي graduate من مكواري
0: University مولي شمد برونوخ
1: مينا بيرا شقل القرطيسة
0: مينا فيكتور بيرا
1: شقل القرطيسة سايكولوجيست
0: يس
1: وآلمان تبتاود أبلاي يرختمانيا قد قاري شاقل ماستر
0: ديجري
1: سو أي خامن دي وطلاب خزمرتها منه قاتق جراجويشن دي وآمن دي خينا إديوزة إلى بتيلدة برزوجي خاتون بيرا
0: بريخة إذا برزوج فيكتور خاتون بيرا بريخة هابي بردي تو يو هي
1: هي سو بطلاب خزمرتها زي خاتو
0: هي
1: وهر أيضا زي إيدة يمات إذا
0: هي
1: خزمرتها
0: أو بريخة إيدة يمات قا كل يمات
1: كل يمات بخلت على ها بريخة
0: وباس
1: هاد باس مرابا وها وبلب خدي بخلت على
0: هاز مرتب تدخل شو كان قامت شو القمينة خرتق خاتو وبايم خلت ماريا شيء كورا شيء أتيا بتبرقة
1: وبايم
0: خادو تلا أبز تدخل قاتو أم يقرا فيكتور بيرا وأبز قبر زوجو خاتو بيرا بسبارخ وما يتوالن سندان التوردة إنا منشيلوخ
1: اوكي
0: ثانك يو شو ما خلد هذا مرتا
1: توردي ودي
0: لخوردة خبروني
1: عزيزة
0: هلا باي
1: باي باي

0: Hallo, Shlomo Alochon.
1: Rabo Shena.
0: Pachat Shamasha is Israel al Haut. Hamzim lan khatjabut dukhran tnashmuni.
1: Rabo Spark, kuli kara. Mukhabitan Ramshad Maraha Bricha Alochon. بالتمزم خرابة بكريوتا بالتشقيتة ماد شموني بنونو كريوتا تشقيتا وهاتا قديشين رابا مارا يطرانا قبنون بنات بقيتا قديشتا ترسايا روخناينا قكلم همنا بمشيخة وبوصة جباروتا امو اشتي ارباشن من قمتي تتاروقا ايشا مشيخة بشتندويق شو اخنواتي بنونة مارت شموني ويميل بيد ملكة خمبة أنطياقوس أفبنوس طبل من قيمي درق الناموس دموشنوية ودرق الفقدانة علىها شريرة وطلبل من سغدي سنمي وأخلي بصر خزورة بني شموني إلى من بيتوت الأوراهم هينا ومن علىها كي نطري والفقدان وقديشة أن بنونة شموني شمالين إيوا جدي مقوي ترسي خورا خيوسا باكز ويونادو شموني بنونة مرة قاملك أخنا ليس أقدر آلها سنمي لي أخلا بصر بخزورة بتنطر فقدانة آلها خايا بشمية ملكا مري قاتي بالجنجرنو خرابة جنجرنو خرابة إلا شمعيتن الفقداني أن خنواتي ويمي مرون كل من دي تأودد بيّن أخنا حاضر إيوة خسرن كبرق آلها شريرة بريان شمية وأرقى وسغدة صلنة طرصة في الخانة إيدادة يطأق بتها وخنخراية من دا ورشرم أرقانيتا إن دولة هدرت قاتا أورشلم الليتا جملكوت شمية مليتا من شبر بسام روخاناي مر ملك خشموني بالشقلن بختا قاجاني بتأودن ملكتا وبنون بتأودن قورانا جملكوتي أرعانيتا إن أنهم هم نمرون أخنا ليش أخلت بخ ملكوتا دروما بيدن من ديانة أوري مسلية وبيشين خزية شموني يولى لبقى بنونه لا تخمني بالجنجارة طغري ويولت الجاني بتخاطر شمت آلها وآلها أم يولو خيلة قبلي دن جنجارة من برد غزيلة ملكة خمفة ديل مصايا لقناير دن خنواتي يمي شموني قادر لتيش جنجر حل موتا مرة شموني البرونة قامايا قرد بن قبول سيبا مارصاو شطول كليلة أنا اليوم يوم خلولة بتأدران قاتوخ قامايا وخارطة الأخنواتو زيمون أخنواتا قطواتا بيدمت أرخا فياشنا جنجر أن بنونة ويمي بواينا السادة هيمانوتا قدشتا أو قامايا برونة جدي سيفة خاروفة بشل مخيا شقل كليلة سادوتا سقل الروما طول بجنونة جملكوت شمية أو تريانا برونة مقوي بشل مقدم من إيدة ظالم كافورة وغلب للملكة وبشل ورتل خيل عالم جملكوت شمية أو تليتايا برونة ترسي جو إرخي بشل تخينة الفغر روخ سقل شمية ورتلة ملكوتة أبدينيتا أوروي آي برونا خورون فغر بقصرت بشل بشل بيت قدانة ملكة خمفة خشر قطرة روخانا الفرديسة أو خميش آي برونا خيوسون جوتاوي جوتاوي قليل بصر فلطل من خطيطة وموتة وخشر الأرقى درياخة جو ملكوتة شمية أو شتيج تايا برونا باكوز وباللي خشت خشي بشلي رجيمة كيبة وشونير القطرة درياخة أمسادة وكينة وزديقة أو شوي آيا برونا يونادا أهم مرد روخانا دقرن جرمو وروبيلون وشونيل روخ الفرديسة خارة شموني مهيمنتك ليلة قم ملكة مقوخلا من رقم الك خمبا قال راما من لبو لي كبرن بالاها لي موديا بشيدي قمل ملكة كذويرة كربة وخمتة بسيفة برمل ريشة ستة شموني من فومة جوانقي وصدية حتى بماري نقادها ملكة خمبا واي اللوك رمر ملكة واي اللوك الضيانة ساطانة واي اللوك من او ديانة كينا كتالق بالديون بتآذت جهند نورا إن أنسا دخشن أطرى رخانة جو فرديسة وبياشة مبسمي الآرم المين آمين أو هاتا قديش بمارنا كل ناس تاخر شمت آلها شمت دا قديش شموني ابنونه صلواتين بتفارق من كل خقي وندينه لينا في الجزرابة إن مريالي بتباسم رابا أمرانا بياشنا متوف شمت شموني ابنونه أبزي رابا من بناتا في شنا قرية باش ما قديوشا أخنواتا خطواتا جداها دورا مغدن جنجار دا قدشت بنونا لين في شطليبة منا بس طلبتنا منا ها وخنا طرانة فقدانة عليها بيت خبا وصوما وصلوطا مخبت قوضة لي لا مرشوها رباطيلة ها بسيمة قاوضة لي قد مار مكمل خادوتا أبدينيتا صلوات الدها قدش شموني ابنونه نطريلوخن خاميلوخن مخديلوخن وهاوي شورا خضروانوخن وآلم آمين آمين مريا باروخلوخن هاوي ترابع سيما أم خبا إقارا شمشان إيسا إسرائيل بطرس
0: مرحبا سيما رابا مريا باروخلوخن شمشا إيسا إسرائيل بطرس آمين
1: آمين آمين خبا وإقارا ملكة ملكة مارا إشمشيخة شوخة شم قديشة
0: آمين آمين
1: رابا بشينا كل إقارا

0: Alfred, shlama lo.
1: Shlama lo, Rabbi, dachit.
0: Shen alayna basim uspay chonat dachit.
1: Basim uspay ben damin kashlama kashamane et churzuch. Bidai umara bakarir ele masmi bala la palti masdiyatvi mashmil dachur zashapira buspay.
0: Basim araba, basim araba. متيلان قاتو غايز مرتت رندا يعقوب ومران برقا ودخلت بقتا منه
1: بسيما
0: الله اتولو خام غبرتا ابو يتو مدتو قشمان ومغبة باقت
1: اوكي يوم اسري خمشة يعني يوم اقوشي بليس يقوم اسري بيار
0: اسري يعني اسري خمشة
1: اسري بيرخد خمشة
0: ها اسري بيرخد خمشة
1: اسري بيار
0: هي
1: اوكي صاعت شوان وابخ من بدي المغروبة تشارك امان قدا لكتر اصلا اوف كورس اثنى رابع لكتر قربت شوان دانينا كل يرقب او دخا داني هو لكتر اي رابع انقايا الى مقرو بروفيسور جاري ترومف الى من يونيفرسيتي اوف سيدني من بصوب سيدني بتقاتي قو أدس دخلي قو إيدن فينيو غاردن وان قو إيدن فينيو قد إلى 673 سميثفيلد رود أدنزا بارك أوكي خرزة إلي همزمت إيوة بت شالك تغيلي أب سبيبشي قربابة شي تطلما أتخمن دي اتوخى دوراشا بالكراسيانة قد كانت رومان روما بروت روما فايوا تري تيمة خا تيمة خا تيم بايوا الهت يعني همونيا وقد الهت اوريتا ليلة اختو الهت مارن اشمشيخا وبايوا قد شوقيوا لي و طبي واختي غاوي واختي لدها لدها جيبت مارن شمشيخة ان توخاجي بخينا جو ادسا اون قد ايوا لا ايوا من دو من دا جيبت يعني بشطالش اجيبت كلها كتاوة قديشة قد ارقو على هيل فايتن لخا ايتن رابا رابا دوراشة وينا ومودي لقى أن انقايوتو جو قال أمتا توريتا تأديوم

0: هل إلي بوزيتيف هل إلي نيجاتيف إيك يغمطي إي مو ديلي مو ليلي بتقاون أمرا قربا بتنظم خا قرب 3-5 دقيقة 40 دقيقة وبتيوخ كله بوقارة كل خانة شرعت لي بوقارة يعني همزمياتي باي باقرون أو بروفيسور كله بتجاوب لهم قدية وبيديوخ قرصة رابة من سبب أختي كاخر لك وهذا كا لكتشر فبتهاوي كله أتياني بتهاوي لهم قرصة بقري كله بوقارة لينا أطوصة بتهاوي limited time إتلان يعني خلصت مني وقالي شارقات مصر بيش خلصت أطوصة وخرطة كنت تلاشقين مع همزميات بوقارة مصر بقريلون هو إيه الآخر زدين ديومة إسري بيار ورتاي لقراي كتير مغوبة بس مو دي مضيلي قد يطمو دي أخنا نواديخ كل كرسية أخ مسرح دي متخ لعبي تابي لقد ناشي يكري مشمي فلقد أمرش قهول قطو صودنا خمشي كرسية لا أوي لن أما ناشي وفنا نواني أختي قرقز زي خمشي كرسية فأنا نقيته لقد مغبريلي شق ودي ريزرفيشن الصيبر أربع خاطلة اشتخى اشتطلع أربع أي إلى مخبرتها
1: صيبر أربع خاطلة
0: اشتخى اشتطلع أربع 0413-616-634 وإحنا كان خاتيم كله إينا جيل بنات يالي بلاخنا بليخنا رابا كشي بودا من دي قد ما قروي سامن دي رابا سودانا قد أم تشابر تديم مطلابس كل هدامة أم تعطوريتا مغوبنا وآني تيطي إنجلس بدا دخسب أول لكتر إيلي بإنجلس ليه ببسورة فانت ليه يطي إنجلس ليه بشغلي خايط برانا إينا أم بيارتي هدري منه أتي بشينا يعني ليش بدواقة قد يأختي مضوية قد أول إنجلس قد أتي جاري بكل أرخة وخرطها وي disappointed يعني أمري أخشي وخب سورتي لاين عربتي لاين خامندي إلى إنجلس أو سب إلى بروفيسور دي يونيفرسيتي
1: رابس باي يعني خامندي وادتون أو مريزة قندانا خاتشو لنا شيطي أم دي قامة يا مغبري قد أتي إتلون دوشتة تاما ومن دي دتري مارد بلشان انجلس نايلي قداني تيطي آتي قتلاتي ناشي ليطي لشان انجلس شقلي شوبا إنا لينا برموية مودي لمارا آناشا رابس باي شمان مغبي ام بيلو خناتيتون ماخيتون تليفون قا أخونا بأمتا ميقرا ألفرد منصور الصيبر أربا خاطلا إشتا خا إشتا إشتا طلا أربا دوس
0: رابا دوس
1: اوكي بس يما رابا ميقرا الفرد مدربت اويلا بقيات خينة جو شوائد بتاعنا
0: بس يما رابا اوتاد بس يما داخل زا شابيرا انا مبسوما بيو دوزوتا
1: بس يما رابا
0: تانكيو قدانو يدولو قدين
1: لا ات اخونا عزيزة وتخني خادق دن مديان
0: لبخيل قورا وبتيخة قدين تانكيو
1: دوزوتا اخنا نخادق سب ان قرز مرضو تناينا
0: Okay,
1: merci, Marab. Merci, Marab. Maria Barclough. Okay, bye-bye. Bye-bye.

شمان مغبي قارقاته وخشمة طب اتشاوه اتوره من باكستان من اسلام آباد ارخشيخ دات باكستان جدا شاوه خشمة خبر مغديان اتيلون قد ايران وامريكا امطاين الخاسس جارة بيلي اتوا خشمة شطرة مصيلون شاريلون البوت هذا دونالد ترامب رشغدان مخيدة امريكا مارلي رابا قربادانا بتقاوي شلامة وبتمشليخ لبلاشة من سبب ايران قبلها قد اتلون خشمة يورانيوم اتلون اونت بيو يودي بومبا جورتا ما رأني حاضرين ات متيل مخ أمانة كس أمريكا قامت تريسر شنة بود هذا وشوق من داها بقبالة لا قد خينا لا أودي من داها يورانيوم ولا أودي بومبا أبزي صواريخ بالستية تينا مواطي الأمريكا واليوروب مدري لي بالطيلون وبزي بتشاري أن ميليشيات إنا طبع الله من استراليا مطيلون الاستراليا شو صار جناتي بريشايت أني إنا أرباسر ينطلطاسر مني نقوة وأربعي على سورة إنا طبع الداعش الحزب الإسلامي بوت هذا هجمة هالأدية ليل بضايا دخ تجبرن أن قتلاؤه دي مخروتا جو أطرة إستراليا بوت هذا بوت موريلن جو خجمة مدرشياتي قد خيالي خليلن أن خيالي شختانت يوشقيلي وبت خرطة بديري تاوي مخ ناشي عادي جداها أطرة أمريكا 500 مليون دولار من هاقويات العراق ياوي لقى بنك المركز العراقي مطيلهم قاتي قتيبي راتب 12 باي 12 واشنطن ياوي لتشكي خلاني أبزي قا إسرائيل هرديد أنت مارا إماية من دنت إماخي رخقة بومبة ماخي رخقة أبزي إشتاء ألبة جندية من أمريكا بتالي جمدن قا مصعايا مضيق هرمز آهت إلي قا بروبلم جورتا مشكلة جورتا أمريكا مصايا لزبطنا قالوا بلجت مخا التريو ماني ينطلعي ماني بتبايش بتيخا مضيق هرمز كل جامية إينا تامت إينا بيشة بتبايشي خيشة إن إينا جامية نوطة ين إينا جامية بزنس جو لبنان أبزي بي أودي شلامة من إسرائيل إينا اتلون خا تشترا اون الى حزب الله بزداينا من حزب الله اتلي خلواتي ميليشيات خلاني لا بلشي اودي بلانشا امايا جو لبنان بوت هذا نيخا نيخا اها من دي لابولنا اللقامة و ام دي خينا بين مضنا ونشمعنا مغبة خا فيروس ما رخات تيالي إلي شمو هانت أها فيروس إلي دمية داخل ناشي فلو دمية لألو إنا وبوش خيلانا لمنو مارا خا جامي مطيلة من أرجنتين جوداها جامي اتورابا أخولة يعني أقبرم دينجورة إتان أقبرم دينجورة ياويل مرة مارا ياونا مرة قادنا ناشدين جداها جامي وانا ناشدنين وصلايا الاستراليا ياونا قناشي بوت هذا مارا اني اذا طيلا نجامية اني اقبري جوري اخول بلطلن ورقلن نجامي
بود هذا مارا هما شبيتوخن او يتمس حديقة ديوخن او يتمس ومتيتون السما قد قتلي قد قدني اقبره قتلامي امر اللوخن مارا اها مرة رابع خلان لي تشليا رئتين تنجنا بسنا شاويلي نيمونيا ياويلي انا مرخق لوخن من كل مرة انا ليهم دكتور اينا اها قريالي جو فيسبوك مري أمرنا قاتوهم هذا شمخ هذا

بسم الله الرحمن الرحيم شنو اها زمرتا مهني انت شو من مغبيت لنخز مرتا طلبتا زمرتا مطلب علي باروتا وادو لشوشانا قبر زوجي وخابر زي أبزي قا فيكتور وخاتون وبيرا وخاتون فيكتور وخاتون وميرنا ومينا بيرا قا جورج ديرو قا يوسف مرزا جورج بغدادي وبرزوجو شميرا أطوريتا أبزي قا أنوكيا وأوغر أبزي قا سرغون وردمون وأميرة بنيامن وبنيام بنيامن يوسف شندو برزوجو ويلت ملهم أبزي قا فيكتوريا سايمون إما تشابو حبيب بنيامين لينسن زيا نينوس وريتا منشة أمو إسرائيل وبرزوجو شاماشة ديفيد جيورجس بخشاو من قربة دانا شاماشة ديفيد جيورجس بالضاير الراديو أبزي ماخورة هاني مشو جيمس إيو إيو متي خمو ابني بيتا نينوس وجيني بابا نور آتور بنابو بنا آتور بابا نور فيليب يوخنا وأميرة يوخنا نهرن لازر أبزري فريدريك أوراهم جورجز جورجز إليشوا وناتن هاجي شميرا يونان ميرنا وأيدن ليلي إليانا أوسكار مارلي رول سيرغون ريتا ميرنا آشور داني وشركي أبزي يوليا داودي أنابيل داودي أبزي بيترس كارامبور شمع المغبة شمع الداها الزمرته

شمال مقبل تلمبياشا إلا شوى دقيقة ومتخلو خطرز مريات إيدو تيمة تخرخ ليمة زمرتت إليزابيث وشانا